تعصل حق تاني يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني توبا كنت اخصمك وارجع صالحك.

سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نارك.

0: حياتك مشغول والآخر الأسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك إيه بكرة؟
0: أنا بكرة موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكاية حبي.